0: 2023年年底开始，以军加大对加沙南部的军事行动。炮火中，汉尤尼斯市政体育场遭到严重毁坏，哈桑效力多年的俱乐部也化为废墟，曾经在这里训练比赛的人不得不离开，哈桑十多年的足球生涯也被迫画上了句号。
1: كله لا ظل ميدالية ولا جوائز فردية ولا جماعية كله راح تحت ردم لأنه أنت لما بتنزح بتفكر تأخذ شغلات الضرورية اليوم إحنا ما خدناش هذه الشغلات فراح نكون تحت ردم يعني
0: 根据巴勒斯坦奥林匹克委员会统计，截至今年二月，本轮巴以大规模冲突已造成加沙265处体育设施受损，其中184处被完全摧毁。与此同时，超过1000名巴勒斯坦运动员、教练员及其他体育从业者在冲突中丧生。
1: كان الأجواء الملاعب أجواء حلوة عندنا كانت في قطاع غزة في خان يونس الجمهور مليان المشجعين نزعق على اللعيب اللعيب تيجي تهني الجمهور والله إحنا بنتابع لكن بنتابع بشكل تاني أنت اليوم بتتابع كأس العالم وبتفكر في تاني يوم كيف بدك تجيب التكية وكيف بدك تعبي المي الحلوة والمالحة لكن الأجواء اللي كأس العالم 2022 بيختلف كتير عن أجواء كأس العالم في 2026
2: 在巴勒斯坦加沙地带，一场特殊的足球比赛也在进行。这里没有草坪，没有看台，没有球鞋，球场是用水在沙地上画成的，几块石头就是球门，但这丝毫没有影响球员们对比赛的认真对待。
0: 从汉尤尼斯市政体育场的高处往下看，难民们的帐篷挤得密密麻麻，在这一大片灰色白色的塑料布中间，有一块比篮球场还小的空地，露着沙土和碎石。很难想象一场足球赛是从一桶水开始的，孩子们提着一桶水，慢慢地在这片沙地上交出边线来，另一头他们找来几块石头作为标识，就算是球门了。足球已然很旧，软塌塌的，但仍被端端正正地摆在球场中线上。
1: احنا في خيام وطبعا شوارع الخيام ضيقة فخلقنا او صنعنا المساحة هذه جوا المخيم فحبينا ان نجمع الاطفال ليش بنلاقي الطفل هذا بيلعب هنا ففي ظل انه كأس العالم موجود ومقام فاحنا حبينا ايش نعمل ونقيم بطولة في الملعب。
0: 哈姆丹不知从哪里给孩子找来了红蓝队服，孩子们把球衣套在身上拉平衣角，但他们都光着脚，这样既是为了在沙地上跑得快，也是为了防止鞋被踢坏。在比拉尔的坚持下，孩子们列队进场，相互握手，抛硬币挑边，整套赛前流程有模有样。哨子响起，比赛开始，场上的氛围忽然一下变了。传球、抢断、过人、堵人、起脚打门，守门员扑住球，裁判的哨声时不时响起，孩子们追着球跑，脚在沙子里蹬出印子来，终于球进了。
1: مش تغير وقعهم اللي هم عايشينه لا انه تغير اليوم اللي الطفل هذا بيعيشه وان شاء الله يعني تكون هذه البطولة او هذه الرسالة اللي احنا بنوجهها للعالم رسالة خير انه احنا تتغير حياتنا من اللي احنا عايشينها للحياة الافضل ان شاء الله
3: لما لعبنا احنا نسينا انه في الوضع كان بالخيم ونسينا الحرب احنا لانه كان في مشجعين قاعدين بشجعونا الواحد كان مبسوط ونسي انه في خيم ونسي كل حاجة ومنيت هذا الملعب يرجع لنفس ايام زمان يكون فيه نجيل ومدرجات ويجي جماهير نفس الوضع قبل الحرب
4: اجتمعوا حول كرة صنعت لهم فرحة مؤقتة لساعات قليلة هنا المنافسة لا تنتهي بالأهداف بل تنتهي بمدى قدرة هؤلاء الأطفال للهروب من واقعهم الصعب ليعيشوا لحظة فرح صغيرة
5: 您正在收看的是新闻直播间
2: 二号至四号遇见文明交流互鉴活动分别在土耳其伊斯坦布尔与斯里兰卡科伦坡举行来自中国、土耳其、斯里兰卡多个领域的代表围绕文明互鉴、城市规划等议题进行交流
0: 当地时间二号遇见中国南京对话土耳其伊斯坦布尔活动在伊斯坦布尔举行 2026年恰逢中土建交55周年，联合国教科文组织代表、中土两国政府官员、两国文化遗产与文学领域的专家。